مرحب اهلا، انا طمطم، انا من السودان، اسمي تمادر. انا بستمع لروتس ريجي شو في الشانل 100.5 اف ام سين فا را. واو.